RTR Radio Temps Rodez. انا بعرف شو بساوي بنات حقيقة من مزيف is it fake if it just comes out and your ego to point fingers but the trigger is in your mouth استنى استنى استنى استنى دقيقة انا مي مش حريقة كلماتي غميقة getting harder to breathe let me put you to sleep اللي قلك إلي